يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: ينفقون.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: مجرمون.
1: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

يعملون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا

من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

تعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

0: عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حميد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

الأرض. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

الأرض وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: باب.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالها

الرحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً.

بكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

أولئهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً.

يشتهون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن

أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.

0: اهتدى.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم

مخضرة. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض

في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.

ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا،

يقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

حمود لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.

عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ

كفورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

0: الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

نورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.

كبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا أكيد على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا أكيد. وفترة مسابقات جديدة كل يوم بهالوقت على الساعة 2 تماما لحتى نسألكم سؤال بسيط ونربحكم جوائز مقدمة من راديو حلمنا. كل اللي عليكم تتصلوا فينا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. هي هي أرقام راديو حلمنا. سؤال اليوم: ما هي المدينة التي توجد في تركيا؟ اوكي، رح اذكر لكم اسم مدينتين، واحدة منهم موجودة بتركيا. كل اللي عليكم تقولوا لنا شو هي هي المدينة، هل هي ازمير ام الدوحة؟ وين موجودة، ازمير او الدوحة؟ واحدة منهم موجودة بتركيا، خبرونا يا جماعة، اتصلوا فينا وجاوبونا على السؤال. السؤال كتير بسيط والجوائز مقدمة من راديو حلمنا. ومعنا اول اتصال. الو،
1: ازمير.
0: مين معي؟
1: عايشة.
0: عايشة كيفك؟
1: الحمد لله.
0: يلا دومك بخير يا عايشة، وإن شاء الله يكون جوابك صحيح وتربحي معنا اليوم، تمام؟
1: إيه.
0: أهلا وسهلا فيك يا عايشة، تحياتنا لإلك ونورتينا. إذن سؤال اليوم: ما هي المدينة الموجودة في تركيا؟ هل هي إزمير ولا الدوحة؟ اتصلوا فينا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. اتصال. ألو. ألو.
1: ألا.
0: أهلين.
1: سلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
1: زينب.
0: شو جوابك يا زينب؟
1: إزمير.
0: طيب يا زينب، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: معك أم رائد.
0: أم رائد كيفك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: شو جوابك على السؤال أم رائد؟
2: شو السؤال؟
0: شو هي المدينة الموجودة في تركيا، إزمير ولا الدوحة؟
2: إزمير.
0: طيب يا أم رائد، إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إلك. كمان اتصال. ألو. ألو. ألو.
3: كيفك يا أستاذ؟
0: لك أهلين يا عيون الأستاذ. مين معي؟
3: معك محمد.
0: محمد كيفك؟
3: الحمد لله بخير يا أستاذ.
0: حبيبي، شو جوابك على السؤال؟ شو هي المدينة الموجودة بتركيا، إزمير ولا الدوحة؟
3: إزمير.
0: إزمير. طيب يا حبيبي، شكرا لك ولاتصالك. كمان اتصال. ألو.
4: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟ طيب سدوا الخط بيوشنا، إن شاء الله يرجعوا يتصلوا فينا. كمان اتصال. ألو. ألو. ألو. ألو. أيوة، مين معي؟
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: أحمد.
0: شو جوابك على السؤال؟
5: أحمد.
0: شو هي المدينة؟
5: إزمير.
0: إزمير. طيب يا أحمد، شكرا لك. كمان عندي اتصال آخر. ألو.
6: أنا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
6: زينب.
0: زينب، أهلا يا زينب، شو جوابك على السؤال؟
6: إزمير.
0: إزمير. طيب زينب، إن شاء الله تربحي معنا اليوم.
6: شكرا.
0: أهلا وسهلا. عفوا، سؤال اليوم: ما هي المدينة الموجودة في تركيا، هل هي إزمير ولا الدوحة؟ خبرونا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. اتصال. ألو. ألو. ألو. عاملين كتم للمكالمة يا جماعة، بس شيلوا الكتم.
7: ألو.
0: أيوة، مين معي؟
7: ليت.
0: شو جوابك على السؤال ليت؟
7: إزميد.
0: برافو عليك إزميد. تمام يا ليت، تحياتي لإلك ولعائلتك. كمان اتصال. ألو. قصده إزمير طبعا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
2: أم عبدو.
0: أم عبدو كيفك؟
2: تمام الحمد لله، كيفك أنت؟
0: الله يسلمك يا رب. يا أم عبدو، شو جوابك على السؤال؟
2: إزمير.
0: إزمير. طيب أم عبدو، إن شاء الله تربحي معنا اليوم.
2: إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
8: أبو عبد الرحمن.
0: أهلا يا أبو عبد، شلونك؟
8: بخير الحمد لله، بخير دعالك.
0: الله يخليك ويحفظك، الحمد لله. شو جوابك على السؤال؟
8: الجواب أزمير.
0: أزمير، حضرتك من المخيم أبو عبد؟
8: نعم من المخيم.
0: في تحضيرات على العيد؟ وصلكم دعم معين؟ ملابس للأطفال؟ صار عندكم شيء؟
8: حالياً عم نوزع لبات.
0: للأطفال ولا للكل؟
8: للكل، أطفال نساء رجال الكل.
0: حلو، يلا ينعاد عليكم بالخير يا رب، وإن شاء الله العيد الجاية بتكونوا بين أهلكم ومناطقكم.
8: الله يسلمك
0: حبيبي، حبيبي الغالي، أهلا وسهلا فيك يا أبو عبد ونورتنا. كمان عندي اتصال. ألو ألو ألو، أهلين أستاذ،
3: كيفك؟
0: والله تمام الحمد لله، مين معي؟
3: معك يزن.
0: يزن كيفك؟
3: الحمد لله.
0: دومك بخير يا يزن، شو جوابك على السؤال؟
3: أزمير.
0: أزمير، من وين عم تخبرنا يزن؟
3: بالمخيم.
0: للمخيم، كيف الأحوال عندك بالمخيم؟
3: والله الحمد لله يا
0: شباب. الحمد لله، دومك بخير يا رب. وشو كيف أجواء العيد عندكم؟ وزعوا لكم ملابس؟ في هيك أجواء للعيد ولا لا؟
4: والله موعودين.
0: موعودين، طيب إن شاء الله خير يا رب يا حبيبي يا يزن، ونورتنا وإن شاء الله دايما بسمع صوتك
3: يا شباب.
0: أي حبيبي عمرني،
3: صار لي سمنار مشترك وما قاعد تربحوني.
0: هلا رح شوف ليش الشباب لسه ما وصلك جائزة.
3: تمام على رأيك يا يزن.
0: عيوني يا يزن، أهلا وسهلا فيك ونورتنا. كمان اتصال. ألو
5: ألو،
0: أهلين، مين معي؟
5: صهيب.
0: مين؟
5: صهيب.
0: أهلين يا صهيب، كيفك؟
5: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: الله يسلمك يا رب. شو جوابك على السؤال صهيب؟ ها صهيب، ازمير ولا الدوحة؟ صهيب يا صهيب، راح صهيب، ما عاد سمعته ابدا. صهيب جوابك جوابك على السؤال. شو؟ طيب ازمير، انا بتوقع سمعت ازمير. تحياتي لك يا صهيب، وان شاء الله تربح معنا اليوم. اتصال كمان. الو
9: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
9: مريم.
0: مريم كيفك؟
9: الحمد لله، كيفك انت؟
0: الله يسلمك يا مريم، شو جوابك على السؤال؟
9: ازمير.
0: ازمير، طيب يا مريم ان شاء الله تربحي معنا اليوم. نورتينا مريم، اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال ابو محمد العزيز. الو
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
10: اهلين صديق الغالي، يا هلا بيك.
0: طمني عنك اول شيء، صحتك امورك كل شيء تمام ان شاء الله؟
10: الحمد لله، الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله حبيبي. جوابك على السؤال اول شيء
10: طبعا أزمير، يعني هي أزمير في تركيا.
0: أزمير في تركيا. طيب يا أبو محمد، كيف الأخبار حواليك؟ حاسس صوتك اليوم هيك شوي متضايق.
10: والله سبحان الله، في مذايقات يعني بصراحة، والله مذايقات يعني في موضوع حاليا اللي هو توزيع الملابس. طبعا أجوا يعني يوزعوا ملابس، فصلوا ثلاثة أيام يوزعوا. أول نهار جابوا قصاصات طبعا على كل قطاع، يعني أول بالأول، فوزعوا على أربع قطع للشخص. ثاني يوم صار ثلاث قطع، وقت نحن وصلنا الدور لهون ما طلع لنا قصاصات خالص بالاستلام. فما الموضوع شو، ما بنعرف يعني شلون هالتوزيع هذا. راجعنا هون بقول لك والله هي من المفوضية بعثت أسماء. طيب من المفوضية بعثت أسماء، على أي أساس بعثتهم؟ يعني شلون ناس بتستلم وناس ما بتستلم؟ يعني شلون بعثتهم؟ قال كلنا نروح نراجع المفوضية ونشوف إيش الموضوع وليش، يعني وفي كتيرين راح اللي ما طلع لهم إني قصاصة مشان يستلم لباس. فيعني والله شيء مزعج. طبعا قدم الشكوى، رحت مبارحة ورفعنا لهاي، ورجعنا اليوم رحنا قدمنا الشكوى. طبعا مو بس أنا، يعني في أسماء كتير ما أجاها قصاصات لللباس،
0: ما يعني ما صار توزيع للكل.
10: لا لا، ما هو للكل يا صديقي، في كثير نسبه كبيره ما اجاهم قصاصات بالمشان اللباس. طيب ليش ما اجاهم قصاصات؟ ما بنعرف ايش السبب. بتروح هون بتراجعون بتقول لك من المفوضية. طيب المفوضية على أي أساس بعثتون؟ على بطاقة الإحسان، هاي بطاقة الإحسان موجودة. طيب على أي يعني إيش الآلية؟ ما فهمنا شيء. كان يعني التوزيع يعني في ظلم يعني بالتوزيع، يعني اللي يستلم في ظلم. يعني اليوم يجيبوا الكراتين كانت مخدومة، فهم تجي هالدفعة تفوت، البعدة بتجي الدفعة الثانية الثالثة، اللي يجي بالتالي ما يطلع له شيء، يعني ما ملاقي شيء، يعني ملاقي خردة خالص ما بتلتبس. هي أول واحدة. ثانيا في موضوع ما بدنا نحكي فيه نحن على الهواء، يعني الله يعافينا.
0: خير يا
10: حبيبي. صار الكراتين صارت تجي تنزل بالمستودعات، بعد المستودعات تنتقل على المدرسة اللي هي بي التوزيع، الكراتين كلها مفتوحة. فيعني صار الواحد يروح حتى ما يلاقي شيء، يعني يلاقي الشيء اللي ما بالتبس. فوالله موضوع يعني ما بعرف، الله يصلحنا.
0: آمين يا رب. يعني عم بيصير في لنقول في ناس عم تاخد شيء مو أنه حقه لنقول.
10: طبعا مو من الأهالي اللي مو حقه، مو من الأهالي صديقي. يعني اليوم اللي أجا جابوا هالكراتين فاللي استلم بالبداية وفتحوا الكراتين قدامه وصار ينقوا، لأني بفوت العائلة بتاخذ 4 قطع للشخص على عدد الأشخاص. طبعا هذا أول نهار، فكان شيء جيد يعني أخذوا تقوم حق مبالغ، يعني شيء مرتب. لكن أجدت الدفعة اللي بعدها راح شيء كويس، أجدت الدفعة اللي بعدها ما ظل شيء. فبعدها بالليل صار النمل يسحب ما بدنا نحكي في بواط كويسة كلها ما سلمت، راحت اختفت بالليل، اللباس الكويس اختفى بالليل. فهذا يعني هذا الأمر. ولكن إحنا الحب اللي ما أجاهم قصاصات يا صديقي، يعني في ناس اليوم أنا مثالا أنا 7 أشخاص ما أجت

0: المدير وبقى ضل عليه تا استلم غير. لكن غير يعني في نساء اكثر ما اجاها قصاصه. طيب ايش السبب يعني؟ بس الواحد نعرف خيو. طيب هاي المفوضيه البعثه تجي تقول ايش السبب؟ ما انتم مالكم يعني؟ الى على بطاقه الاحسان، هاي بطاقه الاحسان، هاي يعني كل شيء يعني كله نظامي، ما في اي شيء يعني تنقول. يعني في ناس ما عندها بطاقه احسان، هي ممكن ما يبعثوا لها، بقول لك انت ما عندك بطاقه احسان. وفي ناس لحد الان ما وزعوا لها بطاقه الاحسان. لكن الاليه اليوم نحن موجود، كل شيء اوراقنا كلها نظاميه، وكلها من اول ما جينا لحد الان كله بنستلم. ليش حاليا ما سلمونا؟ وقبل فتره صارت بالمعلبات كمان، اجوا وزعوا، اجوا على اسمي انا ونقول انت والله ما لك بطاقه. ليش؟ قال ما بعرف، راجعون. قال انت، رحنا عليهم قال انت مستلم. طيب ايش مستلم؟ ايش مستلمه؟ قال انت مستلم قصاصه. قلت له اذا المسؤول اللي اجى وزع القصاصه قال هذا ماله قصاصه خليه يراجع، انا شلون استلمت؟ قال خلاص وقت الاجى المسؤول. قال لي مو ما طلع لك؟ امشي اسلمك. طيب ليش ما بعثت لي انت من البدايه؟ وانا وغيري نفس الشيء. يعني في موضوع فوضى بالتسليم صديقي، والله من الاخير يعني مخيم الهون افضل من هون بكثير باليه التوزيع. هون بي فوضى،
1: في فوضى ولا في لنقول خيار وفقوس؟
0: هو يعني خيار وفقوس، لان ما بتعرف على اي اليه بتشتغل. يعني اليوم اجت بواط حقه ثمينه اختفت ما توزعت انسحبت. بالليل بتلاقي سيارات متحمل بالهدوم وتطلع من المدرسه. طيب انت عم تاخذ هالهدوم على اي اساس؟
1: مين عم ياخذها؟
0: يعني الآلية الحكومة، نحن وين بيروحوا بيه ما بنعرف. يعني بيجيبها الليلة من طول قدام عيني، أنا قدام عيني مو عم أحكي لك نقلها. شلون البيكام تعبى هدومها خي وطلعت. طيب هاي من مين هاي رايحة؟ من هالشعب اللي فخلاص بكرة صحيح. قسم أولها أربعة، ثاني هو الثلاثة. اليوم يمكن بجوز عملوهم قطعتين، بكرة ما بشي خالصين، هذا هو خلص، هذا الأجانة وخلص وخلاص، اللي استلم السلام واللي ما استلم ماله شيء. هذا اللي صاير.
1: صحتك بالدنيا ابو محمد، ومزعج الموضوع فعلا يعني، بس يا ما بعرف شو بدي اقول لك.
0: معلش والله انا ما عم بحكي كشخص، انا خيو بدبر اموري، لكن والله عم بحكي انا الارامل اللي بتلاقي نساء كلها وايتام اطفال ايتام اللي حتلاقين عند البوابه، وليش نحن ما لنا قصاصه؟ وها والله من المفوضيه، والله لا ما يعني بتعرف الحكي شلون، يعني الواحد بنزعج. فوالله قلبي مكسور على هالنساء الارامل. انا ماشي، انا كشخص انا بدبر اولادي من غيو في عنده اللباس، ماشي الحال الحمد لله. لكن طيب يعني ايش يعني الموضوع نحن نعرفه، ايش هو يعني ايش السبب المفوضيه ما تبعت له قسم استلم وقسم بعثوا له قصاصات وقسم ماله؟ طيب هل اللي ما بعثت له بس ايش السبب ما بعثت له؟ خلونا نفهم.
1: صحيح،
0: ما ما ما ما تعرف شيء
1: بسيطه، ما بعرف شو بدي اقول لك والله. الله يهدي البال وطول بالك.
0: مزعوج يعني انت بس والله هذا الموقف يعني مزعج حقيقه، مزعج.
1: صحيح معك،
0: يعني اطفال
1: مزعجون
0: والله صديقي، من قدام نهار يراقبوا، ها اجوا القصاصات بلشوا من اول الكومين من اول فرمان الشارع، ها وصلونا طلعنا، ها والله مالك اسم. لك شو مالك؟ قال مالك اسم. طيب اسم الثاني خيو بنتي ما له اسم. الله اكبر. طيب ايش السبب؟ اقول لك والله ما هم المفوضيه، روح راجعون، راجع المفوضيه. وين المفوضيه؟ اقول لك اليوم ما بتجي. طيب ايمت بتجي؟ ما بنعرف.
1: لا
0: اله الا الله. هذا اللي هذا الصاير،
1: استغفر الله.
0: قلت لك نسبه كبيره والله ما يمشي، نسبه كبيره والله. نحن بس يعني يسلموا لهالنساء يفرحون هالايتام، لان كلهم عندهم اطفال ايتام.
1: صحيح.
0: يفرحون يعني ما
1: هي هي الغايه،
0: هذا يعني. هي الغايه والله. يعني ولا نحن ما امنا الكبار خيو عفنا هالشيء كله. يلا صديقي وجعنا
1: حبيبي، ولا يهمك، لا بالعكس، المهم انت تكون فضفضت هيك شوي وصار عندنا صوره عن الموضوع، والله كريم ينعاد عليك، اهم شيء بالصحه انت وعائلتك.
0: هذا الحقيقه، هذا اللي بيصير يعني
1: يا عمري،
0: يعني بتلاقي هذا سبحان الله.
1: شكرا شكرا لك كل صراحتك دائما هيك، ونحن موجودين اصدقاء، نحن يا ابو محمد موجودين، ايمت ما بدك تحكي وتفضفض نحن جاهزين لنسمعك.
0: بارك الله فيك
1: حبيبي الغالي، وتحياتي الله. لعائلتك كلهم فردا فردا، وينعاد عليكم يا رب الصحة والسلامة.
0: الله يسلمكم على الجميع ان شاء الله. شكرا. ينعاد الخير والبركة ان شاء الله للجميع.
1: شكرا لك ابو محمد الحبيب، وتحياتي لك. كمان عندي اتصال. الو
2: ألو مرحبا.
1: مرحب، أهلا وسهلا، بعتذر.
2: السلام عليكم.
1: طولنا عليك.

0: هيك شوي منعتذر.
1: لا عادي، عم السمع معاناته نخطي، الله يفرج عنهم يا رب.
0: امين يا رب. مين معي؟
1: ام هيثم.
0: اهلين يا ام هيثم، كيفك؟
1: اهلا اهلا فيك.
0: غيرتي الصوره فما عرفتك.
1: تغير الصورة لكن الحياة بدها تغير.
0: ايه والله صحيح، صحيح. خلص حفظناها للجديدة. انا بحب استقبلك، لان يعني بحب اقول اهلين ام هيثم هيك فورا، ما بحب اسالك مين معنا.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: اهلا وسهلا فيك، انت صديقتنا واختنا اكيد. شو اخبارك اول شيء؟ شو جوابك على السؤال؟
1: والله جوابي ازمير.
0: ازمير، وشو الاخبار؟ كيف التحضيرات للعيد؟
1: والله تحضيرات العيد، هلا نحن عم نعمل حلويات العيد، الله يفرج عليهم على اللي بالمخيم ان شاء الله هيك يفرحوا كمان ويفرحوا اولادهم بالعيد.
0: امين يا رب. شو الحلويات اللي عم تعمليها؟
1: نحن الاوضاع والله عم نعمل هلا عم نعمل معمول هلا، نعمل معمول برازي.
0: يا سلام يا سلام، الله يسلم ايديك سلف.
1: الله يسلمك يا رب.
0: قولي لي
1: شو هيك للجميع، الله يفرج عليهم يا رب.
0: امين. قولي لي تفضلي.
1: نحن هلا بالنسبه لنا برا يعني وضعنا يعني ما هو احسن من اللي جوا، بس انه كانه فرج الحمد لله رب العالمين، في مجالات اوسع منهم هن المحصورين ضمن هالمخيم. نحن هلا الغلاء هو اللي حاكمنا يعني، وخاصه من ارتفاع الدولار بهالكام نهار قبل العيد. ارتفعت اسعار المواد كلياتها بالنسبه لنا يعني. اي أيوة والحمد لله رب العالمين، يعني اللي في يعني عم يقدم لاولاده باللي عم يحسن عليه الحمد لله.
0: الله يعطيكم الف عافيه.
1: نتمنى انه نتمنى للجميع ان شاء الله هيك يا رب، الله يفرج عليهم وان شاء الله تكون امورهم احسن من
0: امين من امين يا رب. يا ام هيثم، ام هيثم مساعدات ما في شيء على العيد؟ ما يعني ما اجت دعم او شيء بخص العيد
1: من ال... لا نحن ما في شيء، بس نحن من اهل المنطقه اهل الخير. ما تركونا يعني اهل الخير يعني،
0: ما شاء الله.
1: اجتنا سله غذائيه وفي من ضمن طحين وسكر وهي شغل نشتغل يعني حلويات العيد.
0: شو حلو،
1: الحمد لله رب العالمين. الله الله بيهي الحمد لله رب العالمين. في ناس بتقدر، في ناس معها، في ناس بتحب تتصدق بالايام الفضيله الحمد لله رب العالمين، وما بتركوا العالم اللي منكوبي كانت الحمد لله رب العالمين.
0: الناس لبعضها، وان شاء الله بينعاد عليك بالخير، وان شاء الله بيتك يا ام هيثم دائما عامر بالافراح وبالاعياد يا رب، بيت كرم.
1: الله يسلمكم يا رب. شكرا.
0: الله يحفظك. شكرا لك ام هيثم، وتحياتي لك، ان شاء الله تربحي معنا اليوم كمان اتصال. الو
2: الو مرحبا.
0: ميت مرحبا، مين معي؟
2: الجواب ازمير. ضحى.
0: اهلين يا ضحى، الجواب ازمير. طيب يا ضحى ان شاء الله تربحي معنا اليوم
2: ان شاء الله. يا
0: طلع. نورتينا اهلين، عافي قلبك. كمان عندي اتصال. الو الو
3: الو،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: ام ادم.
0: اهلين يا ام ادم، كيفك؟
3: الحمد لله بخير، كيفكم؟
0: الله يسلمك يا رب. ام ادم، اول شيء شو جوابك على السؤال؟
3: ازمير.
0: ازمير. ام ادم، كيف التحضيرات للعيد؟
3: والله التحضيرات ما في، ساعة تعزيلات والله عم نغسل الزباد.
0: ايه هذا التعزيلة عيد وتعزيلة موسم تعزيلة الصيف. ايه
3: لا تعزيلة قبل العيد.
0: قبل العيد هي هي، ان شاء الله ان شاء الله بينعاد عليكم بالخير يا رب يا ام ادم.
3: الله يسلمك يا رب، اللهم امين.
0: يلا اهلا وسهلا فيكي، ان شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي لك ام ادم.
3: شكرا.
0: اهلا اهلا. كمان اتصال. الو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
4: شمس الأمل.
0: كيفك يا شمس؟
4: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
4: ازمير.
0: ازمير، طيب يا شمس ان شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي لك. شموسة كمان اتصال. الو
5: الو،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
5: ام علي.
0: اهلا ام علي، كيفك؟
5: والله الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
5: الزمير.
0: الزمير، طيب أم علي إن شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي لإلك ونورتينا. كمان اتصال. ألو راديو حلمنا. ألو، طيب سدوا الخط، يبدو ما كانوا عم بيسمعونا. تحياتي لكم. أرقامنا 0932-95-97 و0962-554-631، هي أرقام راديو حلمنا.

0: يلا كمان عندي اتصال. ألو. وعليكم السلام، أهلا بأم ورد.
1: يا هلا ميتهلا،
0: كيفك؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله، دومك بخير يا أم ورد. هاتي لنشوف شو جوابك على السؤال.
1: زمير.
0: زمير أم ورد، كيف التحضيرات للعيد؟
1: والله ما في تحضيرات، يعني شغلات خفيفة.
0: شغلات خفيفة، أهم شيء ينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا أم ورد.
1: أي والله.
0: يلا إن شاء الله العيد الجاي بيكون الحال أفضل إذا الله راد.
1: أي والله.
0: أهلا أم ورد، نورتينا.
1: هلا
0: هلا فيكي. كمان اتصال. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
2: أم محمد.
0: أهلين أم محمد، شلونك؟
2: الحمد لله بخير، دعيتكم.
0: الله يسلمك يا رب. شو جوابك على السؤال؟
2: زمير.
0: زمير أم محمد، كيف التحضيرات للعيد؟
2: والله لا تحضيرات ولا شيء، الحمد لله.
0: أنت داخل المخيم؟
2: لا
0: طلع برا المخيم. ما في يعني ما في هيك أجواء عيد مثلا تعملوا حلويات، أقارب يزوروا هيك كذا، ما في هيك شيء؟
2: أكيد أكيد بده أقارب يزور بعضها وشي، هم شغلة حلويات وهي. لا
0: الوضع أصعب. إيه صعب الوضع شوي. أيوة. بالنسبة لهالموضوع.
2: أيوة الحمد لله وضعنا بدير الزور، تعرف أنت هالغلا هي هي اللعبة على الناس.
0: الله يحميكم يا رب، وإن شاء الله هيك الفرج عن قريب بيكون يا رب.
2: الله يا رب علينا وعليكم.
0: شكرا لك أم محمد، نورتينا وأهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
3: أم أحمد.
0: أم أحمد كيفك؟
3: الحمد لله الله يسلمك.
0: الله يخليك، شو جوابك على السؤال؟
3: زمير.
0: زمير، طيب أم أحمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم. شكرا لك. كمان اتصال. الو الو الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
4: زيد معك.
0: حبيبي اهلا وسهلا، شو جوابك على السؤال؟
4: الجواب هو ازمير.
0: ازمير، طيب ان شاء الله تربح معنا اليوم.
4: نعم ان شاء الله.
0: حبيبي الغالي اهلا وسهلا فيك، مكملين معكم على هوا راديو حلمنا فترة المسابقات، وسؤال اليوم، ما هي المدينة الموجودة في تركيا؟ هل هي ازمير ولا الدوحة؟ الو الو الو
5: الو.
0: اهلا وسهلا.
5: اهلا،
0: مين معي؟
5: عمر.
0: شو جوابك على السؤال يا عمر؟
5: انا رفيقك عمر.
0: اهلا يا رفيقي عمر، شلونك؟
5: الحمد لله.
0: حبيبي كل عام وانت بخير.
5: دال بخير.
0: هات لنشوف شو. الله يسلمك يا رب، انا انبسطت بس سمعت صوتك يا عمر.
5: الله يسلمك
0: عمر. اول شيء كيف اجواء العيد حواليك؟
5: الحمد لله كويسه.
0: عم تعملوا حلويات بالبيت؟
5: ايه.
0: شو اكثر حلويات انت بتحبها يا عمر؟
5: الشوكولاته.
0: يا سلام يا سلام، مزوق عموري. يلا إن شاء الله يا رب ينعاد عليك يا عمر أنت وعائلتك بالصحة والسلامة.
5: الله يسلمك.
0: حبيبي شو جوابك على السؤال؟
5: زمير.
0: زمير، إن شاء الله تربح معنا اليوم يا عمر، وانبسطت باتصالك، دائما سمعني صوتك. إيه؟
5: هذاك الاتصال ما عطتنا الجائزة.
0: والله مو عندي، الموضوع عند الشباب، بس رح شوف ليش ما عطوك الجائزة يا عمر. ممكن يعني ما رح اسمح لهم يزعلوك أبدا.
5: أطلع.
0: حبيبي حبيبي يا عمر، شكرا لك ولاتصالك وتحياتي لعائلتك. كمان اتصال. ألو.
6: ألو.
0: أهلين، مين معي؟
6: ساجدة.
0: شو جوابك على السؤال؟
6: زمير.
0: زمير، طيب يا ساجدة إن شاء الله تربحي معنا اليوم
6: ان شاء الله.
0: طيب ساجدة ينعاد عليك بالخير يا رب، وكل عام وانتي بألف خير. مكملين معكم على هوا راديو حلمنا 0932 95 97 و 0962 554 631. هي هي ارقام راديو حلمنا، اتصلوا فينا جاوبونا على السؤال، شو هي المدينة الموجودة بتركيا، الدوحة ولا ازمير، واربحوا معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. الو. أهلا وسهلا، مين معي؟
7: محمد.
0: كيفك؟
7: الحمد لله.
0: سبع مرات وما ربحتوا يا محمد؟
7: لا ولا مرة.
8: ولا مرة.
0: ولا مرة لسه ربحتوا؟
7: لا ولا مرة.
8: ولا مرة.
0: خلاص رح شوف، رح شوف الشباب، رح شوف الشباب ليش ما ربحوكم لحد هلا. من وين عم تتصلوا فينا؟
7: المخيم.
0: من المخيم. طيب خلص رح شوف الشباب ليش ما وصلت لكم جائزة لهلا.
2: أزمير.
0: برافو عليك. طيب رح تربح معنا اليوم إن شاء الله حبيبي، تحياتي لإلك ولعائلتك وينعاد عليكم بالخير يا رب. يلا كمان اتصال. ألو،
9: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
9: أبو عبدو معك.
0: أبو عبدو كيفك؟
9: الحمد لله بخير، انت كيفك؟
0: الله يخليك يا ابو عبدو، انا تمام وعال العال
9: الحمد لله.
0: هات لنشوف ابو عبدو شو جوابك على السؤال.
9: الجواب يا ازمير.
0: ازمير. طيب ابو عبدو ان شاء الله تربح معنا اليوم
9: ان شاء الله.
0: حبيبي الغالي ابو احمد. الو،
10: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، كيفك حبيبي؟
10: الحمد لله بخير، شو اخبارك؟
0: الله يخليك يا ابو احمد، نحن بخير الحمد لله.
10: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟ شو حبيبي؟
10: ازمير.
0: ازمير. طيب لانه كان عم بيروح صوتك. حبيبي يا ابو احمد ان شاء الله تربح معنا اليوم ونورتنا وتحياتي لعائلتك. كمان اتصال. الو.
11: الو.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
11: بلال.
0: بلال كيفك؟
11: الحمد لله بخير، انت كيفك؟
0: الله يحفظك يا بلال ويا رب تكون بخير دائما. بلال وشو جوابك على السؤال؟
11: ازمير.
0: ازمير. طيب بلال ان شاء الله تربح معنا. حبيبي الغالي اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو،
12: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
12: عبد الله.
0: عبد الله كيفك؟
12: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال عبودي؟
12: ازمير.
0: طيب عبد الله ان شاء الله تربح معنا اليوم. حبيبي عبد الله اهلا وسهلا فيك. تقريبا نحن خلصنا، لسه عندي كم اتصال رح ناخذهم مشان نختم فترة اليوم. راديو حلمنا. الو،
13: مين؟
0: مين معي؟
13: هذا جمال.
0: مين معي؟ الو،
14: الو مرحبا.
0: مرحب، مين معي؟
14: ام ابراهيم.
0: اهلين ام ابراهيم، كيفك؟
14: الحمد لله تمام.
0: صوت ابراهيم هذا اللي كان طالع؟
14: يمكن.
0: اي طيب ام ابراهيم شو جوابك على السؤال؟
14: ازمير.
0: ازمير. طيب ام ابراهيم ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لك ونورتينا. كمان اتصال. الو،
15: هلو.
0: اهلا وسهلا، مين؟
15: ابو محمد.
0: كيفك يا ابو محمد؟
15: الحمد لله، شلونكم؟
0: الله يخليك يا رب. شو جوابك على السؤال ابو محمد؟
15: ايش السؤال؟
0: ما هي المدينة الموجودة في تركيا، ازمير ولا الدوحة؟
15: لا، ازمير.
0: ازمير. طيب ابو محمد ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو الو الو،
16: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
16: بلال.
0: بلال شو جوابك على السؤال؟
16: ازمير.
0: ازمير. طيب يا بلال ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو،
17: ايوه.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
18: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
18: احمد.
0: احمد حبيبي شو جوابك على السؤال؟
18: ازمير.
0: ازمير. طيب يا احمد ان شاء الله تربح معنا اليوم. شكرا، شكرا لك يا احمد، تحياتي لك. كمان مكملين معكم او كملنا معكم اتصالات وفترة مسابقات اليوم، والجواب فعلا هو ازمير، موجودة في تركيا، اما الدوحة فهي عاصمة قطر. وكل حدا جاوب معنا جواب صحيح رح يربح معنا اذا الله راد من راديو حلمنا. خليكم على السمع دائما، تواصلوا معنا عبر التطبيق، ولا تنسوا برنامج مضافتنا على الساعة 4، مواضيع بتهمكم اكيد وجوائز مقدمة من راديو حلمنا. شكرا لكم، بتمنى لكم بقية يوم امن. إذا الله راد إلى اللقاء.
8: تستمعون إلى راديو حلمنا.
0: We'll be right back.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلم. راديو حلمنا. اسمعونا عن موجة 105.

0: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
1: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

يا مليون هلا وغلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، حياكم الله. بلشنا بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا عبر راديو حلمنا. تحياتي أنا محمد، وتحية أكيد من فهد بالإخراج.

مستمعينا أكيد العيد على الأبواب ومبلشين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم عن الأمنية اللي تحملونها لهذا العيد. ما شنو الشيء اللي تغير فيكم أو بحياتكم مقارنة بالأعياد الماضية؟ هل تشوفون أنه فرحة العيد هذا العام مختلفة؟ وشو هو الشيء اللي اختلف طبعا بيها؟ أكيد على أرقام الهواتف 962-554-631 932-9595 طبعا 97. يا مليون هلا وغلا بيكم.

0: أكيد نقول كل عام وأنتم بألف خير مقدما مستمعينا بهذه الأيام المفترجة إن شاء الله والمباركة، إن شاء الله تكون في ميزان حسناتكم. طبعا خلينا نبلش مع أولى الاتصالات اللي ويانا، نقول ألو يا مساء الخير والعافية، مين معانا؟ يا مليون هلا.
1: شلونك يا غالي؟
0: هلا حبيبي، شلونك أنت، شخبارك؟
1: والله الحمد لله، شلون أمورك؟
0: أمورك يا رب اليوم بخير،
1: الله يعيد علينا وعليك بالصحة والعافية إن شاء الله.
0: اللهم آمين على الجميع. يلا
1: شلون صحتك؟
0: الله يسلمك. خبرنا شو الأمنية اللي تحملها بهذا العيد، شو اللي تغير بيكم بحياتكم مقارنة بالعياد الماضية؟
1: والله يا صديقي ما تغير شيء، والأمنية أنه الله يطعمنا هيك ونضحي.
0: الأمنية إيش؟
1: أنه الله يطعمنا نضحي، لسه بحياتي ما نضحي ولا ضحية.
0: الضحية الله ييسر لك إن شاء الله ورزقك، وتقدر أنه تضحي على الأقل بالأيام الجاية. طيب فرحة هذا العيد مختلفة عن الأعوام السابقة ولا لا؟
1: إيه الحمد لله مختلفة، لأني أول عيد من 13 سنة راجعين على بلدنا.
0: الحمد لله أول عيد ممكن تتجمعون.
1: ما لنا عيدين بمنطقتنا.
0: وأنت في حلب صح؟
1: اي والله ريف حلب الشرجي.
0: اها الحمد لله، الله يديمها عليكم صديقي العزيز طبعا ابراهيم. مو ولا
1: عبيد؟ عبيد
0: عبيد محمد. يا مليون هلا بعبيد حبيبي، تحياتنا لك يا قلبي. عندنا اتصال اخر، نقول الو مساء الخير.
2: مساء النور يا هلا.
0: الو
2: الو مساء النور،
0: مساء الانوار والعافيه. ابو ماري اعتقد.
2: لا لا احمد.
0: احمد يا هلا باحمد، كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله، شو اخبارك؟
0: تسلم لي، شو اخبارك عمري، شو اخبار دير الزور؟
2: والله مشتاق لك والله.
0: فدوى لعمرك احمد حبيبي، تسلم لي. احمد شنو الامنية اللي تحمل هذا العيد، شو اللي تغير فيكم بحياتكم مقارنة بالاعياد السابقة؟
2: دائما العيد له بهجة، له فرحة، له جمعة مع الاهل، احتمال مشاكل مع بعض الأصحاب والأقارب تنحل فترة العيد.
0: شو الاختلاف، شو الاختلاف بهذه الأيام عن السنوات الماضية؟
2: والله شوف شوي يعني واحد يتحمد الله إنه بي أمن، صار شوي أمان انتشر بالمنطقة، يعني ما ظلت فوضى، فترة نزاعات خلافات، يعني شوي انحلت الأمور. يعني واحد يحمل الأمنيات إنه يسوي يعمل أمن على منطقتنا، يعني تنتهي حصول الحرب المشاكل، واحد يتجه نحو تطوير، نحو يعني أمور تفيد البلد، يكفي خلافات، يكفي اقتتال داخلي، يكفي هاي الأمور هاي.
0: الحمد لله، الله يديمها دائما وابدا يا احمد، عليك وعلى كل مستمعينا واهلنا وناسنا، تحياتنا لك. في اتصال اخر، نقول له يا مساء الخير. في اتصال، طيب تحياتنا للكل طبعا، ايضا اكيد مشاركاتكم مستمعينا عبر الرسائل. هنا في دعوه تقول نتمنى الموفقيه للجميع، شكرا. اكيد مستمعينا طبعا عندنا اتصال اخر، نقول الو يا مساء الخير.
3: الو مساء الخير.
0: يا مليون هلا.
3: الو مساء الخير.
0: اهلا ام هيثم.
3: هلا
0: ام هيثم.
3: هلا فيك ام هيثم.
0: هلا هلا ام هيثم، كيف حالك؟
3: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يعطيك العافية،
3: كيف حالكم انت؟ ان شاء الله ينعاد عليكم بخير يا رب.
0: تسلمين، شكرا للجميع. يا ربي السنة الجاية نقول وانت في مضيف الرحمن ان شاء الله.
3: الله يسلمك يا رب، ان شاء الله هيك من جميع العالم اللي بتحب تزور بيت الرحمن تكون هنا كمان.
0: اللهم
3: اكيد آمين. كل العالم بتحب تزوره.
0: اللهم امين، اكيد يكتب لنا انه والكم صالح الاعمال. ام هيثم، اول شيء شنو الامنية اللي تحمليها هذا العيد؟
3: والله الأمنية اللي بقلبي هيك لأهل الأخترين، إنه الله يفرج عليهم ويكونوا بين أهلهم. نحن هلأ صرنا بين أهلنا، بس هيك حرقة بقلبنا وقت نسمع أخبارهم على الراديو، إنه هيك حسينا فيهم إنه متضايقين وإنه محرومين من، يعني في عندهم شوية حرمان وفي عندهم شوية هيك ظلم وفي مشاكل. نتمنى لهم إن شاء الله إنه يكون العيد الجاي إن شاء الله بين أهلهم وبين حبايبهم، وإن شاء الله هيك الله يفرج عليهم يا رب.
0: اللهم آمين للجميع، للجميع يا رب يعيدون لديارهم.
3: آمين يا رب العالمين.
0: طيب آمين يا رب. كأم هيثم شو اللي تغير فيكي بحياتك مقارنة بالأعياد الماضية؟
3: هذا العيد طبعا أنا بين أهلي يعني بين أخواتي بين إيراني أكيد يعني فرحة كبيرة يعني بالنسبة إلي. كنت محرومة منهم، كنت أبكي مشان أولادي اللي محرومة منهم برا كانوا، هلأ كلهم حوالي الحمد لله رب العالمين. أكيد يعني الأم يعني أهم شيء بالحياة أنه تكون بين أولادها وبين أحفادها.
0: الحمد لله، الحمد يا رب لله. دائما يومكم خير وعافية وينعاد عليكم بالخير دائما وأبدا
3: إن شاء الله. عليكم كمان يا رب وعلى جميع المسلمين.
0: شكرا شكرا يا أم هيثم، تحياتنا لك. في اتصال آخر من المخيم أعتقد، مساء الخير، مين معانا؟ ألو يا هلا. طيب اتصال آخر من بعده، مساء الخير والعافية، مين معانا؟
4: مساء الخير أستاذ.
0: مساء الأنوار والعافية أبو ماريا، كيف حالك؟
4: الحمد لله بخير، نسلمكم.
0: يا عمري يعطيك العافية. أبو ماريا، العيد على الأبواب، شو الأمنية اللي تحملها الآن لهذا العيد؟ شو اللي تغير فيكم بحياتكم مقارنة بالأعياد الماضية؟
4: إن شاء الله ينعاد على المسلمين جميعا بالصحة والعافية، ويحقق اللي ببالي.
0: آمين آمين. طيب
4: التغير، والله التغير يعني طبيعة الفرحة، يعني الفرحة يعني هلا اكتملت، يعني
0: اكتملت الفرحة. شو اللي اختلف بيها؟
4: بصوت الطاقة يا بشار الأسد، أكيد أكبر فرحة تعتبر للعالم يعني.
0: طيب وبالتالي ممكن يعني تغيير النظام في منطقتكم في بلدكم انعكس إيجابيا عليكم
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، الله يديم هذه الأمن والأمان يا رب على كل مناطقنا، وتحياتنا لك يا أبو ماريا، شكرا لاتصالك، يا رب يسلمك. في اتصال آخر من المخيم أعتقد، نقول له مساء الخير، مين معانا؟ ألو يا هلا، ما في ذا بيسمعوني أو لا. طيب أعتقد فقدنا الاتصال. أيضا مستمعينا في رسائل ممكن أخرى وصلتنا، لكن قبلها أكيد دائما ما نقول أنه العيد هو مو مجرد أيام فرح ومناسبة عابرة، بل هو محطة تحمل معها الكثير من المشاعر والذكريات والمقارنات بين ما كنا عليه وما بين ما أصبحنا نعيشه اليوم. عندنا اتصال آخر، نقول له يا مساء الخير، مين معانا؟
5: ألو مساء النور.
0: يا مليون يا مليون، هلا وغلا،
5: شلونك أخوي؟
0: حياك الله. إبراهيم أعتقد.
5: أنا سام.
0: سام، يا هلا بسام حبيبي، كيف حالك سامر؟ الله يسلمك سامر،
5: والله بخير الحمد لله،
0: الله يحفظك. شنو الأمنية اللي تحملها بهذا العيد؟ شو اللي تغير بحياتكم فيكم مقارنة بالأعياد السابقة؟
5: والله أمنيتنا أنه نضحي
0: الضحية. نعم زين، شنو اللي تغير هذا العيد أو بهذه الأيام مقارنة بالأعياد السابقة؟
5: والله التغيرات يعني الوضع صعب
0: زين. شو الوضع الصعب يعني؟
5: ايه
0: شو صعوبة الأوضاع يعني؟ شيء اقتصادي، بعيدين عن أهلكم ولا إيش؟
5: ايه
0: سامر لا تستحي احكي، اكو صعوبة بي بي بي بالاقتصاد يعني بالاموال المصاري الفلوس، ولا لانه بعيدين عن اهلكم؟
5: اي والله اي والله الوضع الاقتصادي يعني.
0: انت من وين سامر حاليا؟
5: ايوه

0: والله العظيم صار
1: اذا مبلغيك الشباب انه انت فايز مرات الرصيد تعرف يعني الدفعه تتاخر بسبب انه يعني بامبيا سوريا او ايضا العادين في العراق.
0: والله
1: يمكن
0: خمس مرات انا افوز زين كرت رصيد ما حدزني خمس مرات قليل.
1: طيب ماشي سامر تدلل الشباب هسه ارجع بلغهم وان شاء الله هي بالسره التحويلات ووصل سراك وتدلل تامر امر سامر. شكرا حبيبي الله يخليك. في اتصال اخر نقول له يا مساء الخير. طيب نرجع انه بكل عيد اكو من ينتظر لقاء الأحبة اكيد ومن يترقب لحظة فرح بسيطة مع الاطفال ومن يحمل امنية صامتة تتمنى تتحقق مع تكبيرات العيد لكن الاعياد ما تمر دائما بالشكل. بالنتيجة ممكن في تأثيرات مجتمعية شعور البعض بأنه فرحة العيد أصبحت أقل بسبب ضغوط الحياة ممكن زيادة الحنين للأعياد القديمة ولمات العائلة تغيير أولويات الناس بين الماضي والحاضر لكن دائما التركيز على المعاني البسيطة للعيد بدلا من المظاهر فقط. بالنتيجة عززوا اللقاءات العائلية اهتموا بالعلاقات الاجتماعية خلقوا أجواء فرح حتى لو بإمكانيات بسيطة. خلينا نروح لاتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير مين معانا؟
2: مساء الخير
1: يا أهلا مساء الأنوار حياك الله مين معي؟
2: الله محيك معك أبو عبدو.
1: أهلا أبو عبدو كيف حالك؟
2: الحمد لله خير كيفكم أنتم؟
1: يا أبو عبدو خبرني شوي عن هذا الأعياد الجاية إن شاء الله تنعاد عليك بالخير والعافية شو اللي تغير فيها شو الجديد بالنسبة لك بهذا العيد مقارنة بالأعياد الماضية؟
2: والله ما صفت نحن كل عيد عم يجي علينا أصعب من اللي قبله نحن مخيم أخترين حاليا.
1: نعم شو الصعب شو صعب بهالعيد؟
2: الصعب إنه بدنا نطلع يعني إحنا حريتنا مقيدة هذا أصعب بالأمر.
1: طيب في مستلزمات طيب تم توفيرها لكم بهذا العيد؟
2: والله حاليا جابوا لباس ومو الكل استلم هاللباس قسم كبير ما استلم لباس
1: ما استلموا
2: اي قسم كبير ما استلم لباس قسم استلم لا
1: شو الخلل ليش ناس استلمت وناس ما استلمت سوء التوزيع ولا كمية قليلة
2: خلل اداري يعني حتى الناس اللي استلموا في ناس استلموا اربع قطاع ثاني يوم ناس استلموا ثلاث قطاع يعني ليش هذا ظلم هذا وناس ما استلمت خالص
1: يعني ناس استلمت الكثير وناس ما استلمت
2: اي نعم ناس استلموا لكل شخص اربع قطع وناس استلموا لكل شخص ثلاث قطع وناس ما عندهم قصاصات خالص وعندهم بطاقات امور نظاميه وكذا.
1: طيب واضح جدا واضح جدا انه موضوع التوزيع والتنظيم. طيب شكرا لك يا ابو عبدو يعطيك العافيه ويا ربي نقول بأقرب وقت تعودون لمناطقكم. عندنا اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير مين معنا؟ ألو يا ألو يا مساء الخير مين معنا نورتونا؟ ألو يا مساء الخير أعتقد ما أعرف إذا تسمعنا ولا لا. طيب اتصال آخر اتصال آخر فهد نقول ألو مساء الخير يا مليون هلا نورتونا مين معانا تفضلوا
3: سلمك معك أبو عبد الرحمن.
1: أهلا أبو عبد الرحمن حياك الله كيف حالك؟ الله يسلمك أبو عبد الرحمن خبرنا شوي هالعيد شو الأمنية اللي تحملها شو اللي تغير فيكم الفرحة اختلفت ولا لا هذا العام؟
2: والله الحمد لله يعني الأمور أحسن من قبل الحمد لله ونتمنى أنه هيك نطلع على أهلنا يعني
1: الآن في مخيم أختارين حضرتك؟
2: اي نعم مخيم أختارين.
1: طيب في بعض يشكي من المخيم أنه يعني بالنسبة للأمور بعدها صعبة في ناس استلمت ملابس في ناس ما استلمت كيف صحيح. بتفسر هذا الشيء؟
2: والله صحيح في يعني في عم يصير خلل بين المنظمات بين بعض يعني عم يضيعوا اسماء ما بعرف شو القصة ما في جهة بطاقات ناس ما عندها بطاقات في مثلا في عدل يعني تبيع يوم من الأيام.

0: ثاني نهار الناس اللي راحهم صاروا يعطوهم 3 قطع بس. يوم تلقى لباس كثير، يوم ما تلقى لباس كثير، ما يقع ما يناسب كل المقاصد وهكذا.
1: نعم، في خلل، لكن شيء على شيء هالعيد اختلف بالنسبة لكم، قد تكون شوية الأمور أهدى أأمن.
0: الحمد لله أفضل كثير يعني.
1: نعم الحمد لله، الله يديمها دائما وإن شاء الله ترجعون بأقرب وقت.
0: آمين، نتمنى أن الواحد يطلع على أهله يعني يكفي
1: إن شاء الله. اللهم لكم يعني دعوات بالعودة بشكل ميسر والبدء بحياة من جديد. الله يسلمك يا أبو عبد الرحمن، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك. في اتصال آخر. طيب نرجع نقول لكل شخص أمنية يحملها مع العيد قد تكون مرتبطة بالاستقرار أو الصحة أو العائلة أو بداية جديدة. العيد طبعا يعيد أكيد للناس مساحة الأمل رغم التعب والضغوط. بعض الأمنيات أصبحت أبسط من السابق لكنها أعمق معنى. الشعور بالحاجة إلى الطمأنينة والاستقرار أكثر من أكيد وقت مضى. دائما نشروا الأمل والتفاؤل ما بين الناس، شجعوا الدعم العائلي والاجتماعي، ركزوا على الامتنان للأشياء البسيطة أكيد الموجودة بحياتنا. لكن يعني لا تظلون أنه تفكرون بقضايا مضت وقضايا أصبحت من الماضي، لأنه إحنا دائما ولد اليوم. موضوع الشعور بالبعض بفقدان دفع العلاقات القديمة، بالنتيجة إحنا ولد اليوم، ممكن نبني علاقات جديدة قد تكون

يعني لا تظلون انه تفكرون بقضايا مضت وقضايا اصبحت من الماضي، لانه احنا دائما ولد اليوم. موضوع الشعور بالبعض بفقدان دفع العلاقات القديمة، بالنتيجة احنا ولد اليوم ممكن نبني علاقات جديدة، قد تكون صناعة ذكريات جديدة، بدل ما مثل ما ذكرت لكم انه احنا نتعلق بالحزن فقط. بالتالي حتى موضوع فرحة الاطفال رغم كل الظروف، اكيد يبقى الطفل اكثر من يمنح العيد روحه حقيقة. يعني ممكن الأطفال يتأثرون بأجواء البيت، المشاعر، موضوع الملابس ما موجودة إلى غيرها، غياب الاستقرار، الحالة الاقتصادية. لكن دائما إشراك أطفال بتحضيرات العيد، خلق أجواء بسيطة حتى لو مبهجة ببساطتها، موضوع هو التكلف أو مظاهر أو غيرها. ركزوا على الجانب النفسي الإنساني أكثر من المظاهر، هذه دعوات أكيد للكل. وبالتالي دائما انه قعدوا لعبوا ياهم، سمعوهم فتشي حلو، قصص، حطوا لكم برنامج خلينا نقول ما بتكلفه، هو نفس غداكم قد يكون نفس عشاكم، لكن خلوا فتشي مختلف بجلسات عائليه، بالعاب للاطفال قد ما تحتاج، امور بسيطه الى غيرها من هذه الامور الميسره حواليكم، خاصه في المخيم احنا نتحدث. بالنتيجه كل هذه الأمور ممكن تساهم على الأقل في كسر الروتين وخلق أجواء أكيد العيد. ما زلنا مستمرين وياكم مستمعينا في مضافتنا.

0: يا مليون هلا بكم، اكيد مستمرين مستمعينا بمضافتنا لمشاركاتكم واكيد اتصالاتكم. خلينا نروح لاتصال اخر نقول له يا مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: يا مليون هلا، عليكم السلام ورحمة الله. ابو حمودي شلونك حبيبي؟
1: لي صديقي الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: يا ربي نعاد عليك الخير والعافية إن شاء الله مقدما، ويا ربي نقول أمنياتنا أنه العودة الميسورة يا ربي بأقرب وقت.
1: آمين آمين يا
0: العيد على الأبواب. أبو حمودي، أول شيء شو الأمنية اللي تحملها لهذا العيد حضرتك شخصيا؟
1: والله نحن أمنيتنا يعني أول شيء الإنسان إنه الله يتقبل منا في الأيام الفضيلة يغفر لنا ويتوب علينا. ثانيا الفرج العاجل لجميع المسلمين ولجميع المسلمين، وكل واحد يرجع على بلده وعلى أهله وعلى عيلته. نحن العيد يا صديقي، والله العيد يعني نكمل أول في طاعة الله وفي نعمة العيد
0: لمة العائلة.
1: على هالبلد الأمان والطمأنينة والخير، نتمناها كل مسلم كل محبة.
0: نعم. طيب هالعيد مقارنة بالأعياد الماضية شو اللي تغير فيك أو بحياتكم أبو حمودي؟

0: مرح بالمخيم والله صراحة ما تغير شيء علينا. ممكن يعني كأمان يعني نفسيا هيك يعني هون أأمن من قبل. لكن يعني طالما أنت بعيد عن أهلك وعن أحبابك يعني أنت تجي يعني صراحة.
1: جان يعني تحس هذه الفرحة هذا العيد مختلفة شوي.
0: نتيجة نحن فرحتنا في طاعة الله أولا. نحن صح على بعيدين لكن نحن اليوم عيد لازم نفرح لازم نفرح أولادنا لازم نظهر الفرحة ولو من الداخل مجروحين نحن نحن نظهر الفرحة. لكن يعني طالما أنت اليوم محطوط في مكان ومهجوم في حريتك
1: صراحة. أوكي صح ما تكمل بس أبو حمودي على قولتك أنت حتعيشها بحزن حتعيشها وفرح حتعيشها. طيب هذا الأمام القدر الآن اللي موجود أنا بيه على أمل أنه يتغير. خلاص خلي أعيش العيد بأجواء بوضعيته بتفاصيله بكل شيء.
0: طبعا نحن حكينا نحن مقتنعين راح نظهر الفرح وراح نظهر يعني وقدام أولادنا راح نفرحه وراح نخليهم يعني ما يشعروا بهالله يعني. لكن هذا الشيء اللي بدنا في الجوة راح نكتمه ايام العيد صراحة يعني.
1: لا انت كبارت ابو حمود انت كبارت مو يقولك العيد بح مو للكبار. الله يبارك فيك فيك اكثر حبيب ابو حمودي تحياتنا لك يا صديقي.
0: بس انا ما كنت ارجع اذكر اللي ذكروه اصدقائي من قبل لان انا ذكرت ساعه مثل صديقنا
1: اي
0: كان الموضوع تفيح الاولاد اللي هاللباس اللي جابوه وزعوه اللي يعني ما يعني كل تبذير ما في
1: النهايه وصلتنا وصلتنا يعني. قبل شوي ايضا بعض الاخوان بالمخيم قالوا في سوء تنظيم وعدم ترتيب
0: الكلام هذا صراحة في ظلم يعني بالموضوع كبير. سلمت ناس ما سلمت هل أولادي هل هل فرحت هل يعني
1: نعم ظلم وعدم عدالة بالتوزيع كانت
0: ما في ما في يعني ما في ما عرفنا إيش الآلية التوزيع شلون يعني صراحة أجا لباس أجا الله عز أحد شيء زي راحت يعني ما سلمت أصلا فجأة
1: طيب هي ما اعتقد اليوم الوجبة الأخيرة يعني في اعتقد وجبات ممكن اليومين اللي جاية فعلى أمل أنه ممكن يعني تحل هذه المشاكل من قبل الإدارة والعاملين في المخيم.
0: يمكن بكرة آخر نهار الله أعلم بكرة آخر نهار
1: نعم.
0: لكن آلية التوزيع يعني من كان نبدأ الطرف آلية التوزيع يعني مخيم هو الأفضل نجيبه لل يعني كل شخص حسب عمره كرتون في الناس في كرتون خلاص مختومه انت سكن اللي بتقدمه مختوم. لكن هون عم يجيبوا كراتين عم يستهوى لان تدخل اول مجموعه عم يشيل عم يلف شيء كويس الشخص اللي بعده ما ذا شيء كويس اللي بعده ما ذا شيء كويس ثانيا صارت تجي كراتين مفتوحه يعني الكتب المستودع انفتحت في المستودع اتمكن طبعا ما نقول بالدكتور اصلا على مكان التوزيع
1: تقريبا خالصه واضح. نعم نعم واضح واضح واضح جدا.
0: في ناس ما استلمت بعد التخصصات من الاساس يعني ذكروا في اصدقائنا قبل حتى الساعه اللي حكيت هذا كله
1: نعم
0: يعني في ظلم بالموضوع
1: نعم نعم نعم نعم الله يكون بالعون الله يكون بالعون. إن شاء الله المعنيين اليوم بكت بكرة على أمل أنه في تنظيم أكثر وممكن الناس اللي ما استلمت وهذه الدعوة في نفس الوقت اليوم للناس اللي استلموا اللي أخذوا زائد حاجتكم. عندنا في مثل يقول لك القوم الذي يتعاون لا يهان ولا يذل وحشاكم من الإهانة والذلة. بالنتيجة حب لأخيك ما تحب لنفسك. بالتالي أنت ممكن اليوم في هذا العيد ابنك قطعة واحدة تكفي أعطي القطعة الثانية للطفل جارك إلى آخره. فبالنتيجة أكيد التعاون أيضا من عندنا كمجتمعات هي مطلوبة. العيد ما يقاس طبعا تحياتنا لأبو حمودي شكرا لك. العيد ما يقاس فقط بالمظاهر بل أيضا بالمشاعر الروابط الإنسانية. أبسط اللحظات هي ممكن تصنع أجمل ذكريات العيد رغم تغير الظروف لكن خلوا الأمل يكون جزء من معنى العيد. العائلة التواصل هو الروح العيد الحقيقية. بالنتيجة مشاركة المشاعر والاهتمام بالآخرين تعيد للعيد معناه الأجمل. وبهذا وصلنا لختام مضافتنا. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل إلى اللقاء.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

أشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

ألمس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا،

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.

أنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

ما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،

قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

قيل. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

الحكيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين.

بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

والأخوات. وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين

قل انتظروا إنا منتظرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

0: اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.